0: الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي عادية سبه القيتانة خداني باسكو قيتانة او ياري خاتينو چاو برنك انارانا
1: نو ونك ونك شمو

خدايتي كريمتي دعيمتي رحيمتي ملك دار شد عزيمي عنزل دار دم قديمي يا خداي حبتي يدم لتا تبر رحمي قرتي يا حبسي يا رابرين الريا بلنغازا يسيرا لفي الريا بيرا با بيرا مجبيرا عنزل دار دم قديمي يا خداي حتي يدم لتا تبر رحمي قرتي يا حبسي يا رابرين الريا